أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جولدي بوكي دغلو كدي سين خريف الشيخ احمد التجاني ندو دلو سينا سي كاتون يالا اك مباخم سي سين ايميسيون كلمه الحق.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلتي مبكي دملكتي سن خريط سن صبي الشيخ أحمد التجاني داو دلو سنة كاتنو يالأك مباخم عندك سن بوك عبد الله جوب جسن إميسيون كلمة الحق

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دقلو كدي سن مبكوش أحمد التجاني ندو دلو سن تكاتنو يالا أكما خم عندك سن مبك فابجا كي سن إميسيون كلمة الحق.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دقلو قدي سين خارج سين صبي الشيخ أحمد الدجاني النو دلو سينة كاتون يالا أكماخم عندك سين خارج عبد الله جوب كسين إميسيون كلمة الحق

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جولتي مبكي دغلوكاتي سين صوبي شيخ احمد التجاني نداو دلو سينا سي كاتونو يالا اك ماخام اندك سين مبكو عبد الله جوب سي سين ايميسيون كلمه الحق

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولجي gannaaw biñu sante yalla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, julli ci ay ñooñam ak sahabaam, delu ci nen fasiyene continuer histoire yonent yalla Musa alayhi salam. Mbokki gis ngeen ne yonent yalla Musa alayhi salam ku bari natu la, wante ndiki bari natu mandargala buy wane ngeureumul yalla ci ki ñu tek natu bi. Ndax nit ku nekk na nga tollu ci yalla non la say natu di tollu. Su fekke da nga reuy lool ci yalla, say natu da fay reuy lool. Su fekke itam da nga nekk nit ku tuuti, say natu da fay tuuti. Ba taxna nitu yalla yi dan nañu xamé seen ciir ci yalla ci natu yi len yalla di tek. Mo melni kon natu yi ñu gis ci yonent yalla Musa mën na nek mandarga bo xamné danen ci tektalone mom

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دبلو كدي سين خريف سين صبكي شاه أحمد تجاني ندو دلوسينا أندك سين بك عبد الله جوب جسين إميسيون كلمة الحق

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جوليجي غناو با نيو سانتي يالا جولي تي يوننتي بي صلى الله عليه وسلم ديلو سينن فاسيني وقتان تي يوننت بو ماغ بوبو تي فاس ديل اكي ماي نيك يوننت بو يالا كونسيدير لول ndax ay xew xew yu mag yo xamanteni dajé nak mom dekk ko ak pass pass bu wër mu di yenente yalla Musa alayhi salam ci aljuma ji wessu gis nañ né jamarlo won na ak kacior bu mag mu di Qarun. Yalla denkon ko alal, denk ko daraja, denk ko tar, denk ko itam bat bu neex, ndax Qarun yi may yi mu dajale won dafa bari, motax itam nek ci wetam am daraja yombul won. Motaxone bi Musa nekke ci wetam am daraja mu añane ko daraja joju, lolo waralon mu jogon pour saniku tuuma, nekki tuuma joju moy alkandem. Motax amna ñu bari sax da nañu jaawale digënte Harun ak Qarun. Harun mo doon frère yonentu yalla Musa bokk ak mom message bi, bokul ak Qarun. Qarun mo doon capitaliste bi nga xamanteni yalla daf ko may alal mu reey. Mom yonentu yalla Musa doon na wax ne inna Allah qad ba'athani ila Qarun kama ba'athani ila Fir'aun faman kana ma'ahu فليلبث مكانه ومن كان معي فليعتزل عنه. موم يونت يالا موسى وخون ناني يالا داف ما يبال تي قارون نيم ما يبالي وون تي فرعون. كوم نا قارون سان نما توما كيب كو خامتيني اندغاك موم نغا تخاو فغا تخاو باج فا جوغي كو اندوتاك موم نا نغا ايزولي وو ديرو. Légi nak amna ñaar ño xamanteni ñom dañu taxawoon andon ak Qarun, ñom kérok bu suuf se di wan Qarun daf leen wanale.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. موكي جولدي موكي دغلو كدي سن خليل سن سوبي شاه احمد التجاني ندو دلوسينا تي كاتونو يالا اك ما خام تي سن ايميسيون كلمه الحق عندك سن خريط.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بوكي جولي بوكي دغلو كادي سن خريج سن سوبي شيخ احمد تجاني نداو دلو سيني سي كاتونو يالا اك مباخم سي سن ايميسيون كلمه الحق عندك سن خريج باب

رضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. متجلدين جنوب بنو سنتيلا جلتي النبي صلى الله عليه وسلم جلتي أمين أكي صحابة جنو سنان فسياني كنت نكيان سن إمسيو كلمة الحق مختانينا خمينتني دعوان ننكو كتا جمعي ويس مدون مختانو سيدنا لقمان عليه السلام مناني لقمان عليه السلام دنيو دي كنتني دوار دون جي ديكو خي وخي تاي تسل ديكو خلال لي نياري يون مقام يون بني تدي يون يال اك يون بني تدي يون شيطان يال وخنا تاي القرآن لي إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا من يلا أورينتنن دومو آدم بي ونكو نياري يوني يوني باح أك يوني بل وآدم بنكو أورينت بلنكي لنطب مدكو سيطان مورد وفرب من يلا وحكنا في سورة البلد من وهديناه النجدين

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التشاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكيد الجيم وكيد الوكدي جنوب بنيوم سنتيال جلجي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلجي أينيوني معك الصحابة دلو سنين جيكاتون يالا أكما خم جيزين إمسيون قريبة الحق سين خالد سين فرميش أحمد الجانين لو دلين كدفر أنه أقسام خالد عثمان بي تبارك الله من يوان تيسا صحابي يبوما من يوان ياسمين ومن ياسمين أنه أقلال

الآن الفلجان بني مور بيت الإسلام يعني تغلب كي سينا رضي الله عنه يوخلين سينا أبو بكر يمدون في جهات ألم في جسن جنبور من الرك جنبور نجنين لغلين في الإسلام المؤمني سينا أبو بكر يمدون بمجرية ألم في جنة إجام لغلين في الدين نوني تبو رسولي ألم بدوكي كرن نتابل مكي دي وقتان اكنو جو عمي عيدي اكارتي دي وقتان اكنو وبنو بريد مرد تديني فاتل جو بنيهم

ደፍኒ በአግጭ በነበረት ዲኒ ወክተ ንየት ሙራር ፉፉነክ ለግሌ መንጉብኒ ወቅፏ ፈለጓሬነክ በመጓሬነክ ለምከ በኘደም ሰሓባ የዳጅ ወክኒ خلقت القصواء خلقت القصواء منا جلن ديكات غورن نانغوتو لادم جلن ديكات غورن نانغوتو لادم يونتي بني ما خلقت القصواء

nima ko yow ni ko lo ko ñu tumal xamna mu ñu bu baax xamna mu say maam xamna mu safa bu baax xamna mu yaay kan kon nak dal mom bu ñu wi ba ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mom urwa ibn mas'ud at-taqafi bu ñu ñëw ni la wax yonent bi dafa ko ya muhammad قد أجمعت أوباش الناس ثم جئت بهم إلى بيضتك لتفضها بهم إنها قريش قد خرجت معها العوز المطافير قد لبسوا جنود النمو يعاهدون الله لا تدخلها عليهم عنوة أبدا وأيم الله لك أني بهؤلاء قد انكشفوا عنك غدا لولي لا عروة لخ منك يوم محمد يودي يا دجلي نتنو سعانو معنى نتنو خمي سيني درد بقل نخ بلال نجوغي إثيوبي سلمان الفارسي نجوغي فارس صهيب الرومي نجوغي روم منك يوم da nga boole ay jàmbur pour ñëw xare feeg say mbokk te sa dëkk te say mbokk loolu moo la tax a jóg yow muhammad te man nga yëgal ni quraysh ñoo ma yebal ñoom jënn nañu ànd ak seeni sëb bayu ñu ci dëkk ba kenn li ñu lamm moo di xareg yow te itam waxtaan nañ bu wëllërënte ñoom ñëpp dëppoo ci ne boo dugg màkk mukk def sa umra ci force mukk ñoom danañu la tabaar.